0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية.
2: من وراء الميكروفون وليد الياس. تتواصل التحقيقات في جريمة القتل التي هزت منطقة كاليثيا في أثينا بعدما لقي فتى يبلغ العمر 15 عاما مصراحه اثر طعنه خلال اشتباك عنيف وقع ليل الاربعاء بين مجموعه من الشبان. وبحسب المعلومات الاوليه فقد شارك نحو 15 شابا في شجار بدا داخل ساحه بالمنطقه قبل ان يتحول الى مطارده في الشوارع المجاوره انتهت بطعن الضحيه في الصدر وسقوطه امام مدخل مبنى سكني حيث فارق الحياه بعد وقت قصير. الشرطة اليونانية أعلنت أنها قامت ب 14 عملية توقيف فيما يتوقع تحويل 4 منها إلى اعتقالات رسمية بينهم الشاب البالغ من العمر 17 عاما الذي اعترف بتنفيذ الطعنة القاتلة. أظهرت دراسة جديدة أجرتها بلدية أثينا بالتعاون مع جامعة بانديو و150 متطوعا من منظمات المجتمع المدني أن ظاهرة التشرد في العاصمة اليونانية باتت أكثر تعقيدا واستمرارية حيث يعيش واحد من كل 30 مشردين في الشارع لأكثر من 5 سنوات. وشملت الدراسة 681 شخصا بينهم 384 يعيشون فعليا في الشارع فيما تم رصد 297 عبر مؤسسات الرعاية. وتشير النتائج إلى 71 من المشردين الرجال و62% منهم تجاوز سن 50 بينما لا تتجاوز منهم دون 30 8%. شهد البرلمان اليوناني يوم أمس الخميس مواجهة سياسية حادة خلال مناقشة مشروع قانون جديد تعلق بتعديل النظام الانتخابي في الإدارة المحلية والذي يتضمن تغييرات في طريق انتخاب رؤساء البلديات وتمويل البلديات وآليات عملها. وزير الداخلية ليفانوس دافع عن التعديلات مؤكدا أن الهدف الأساسي هو تعزيز الشرعية الشعبية عبر رفع نسبة المشاركة مشيرا أن معظم الفائزين في الجولة الثانية من انتخابات البلدية لم يحصلوا على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى وهو ما اعتبره مشكلة مؤسسية عميقة. في المقابل شنت أحزاب المعارضة هجوما واسعا على الحكومة. ممثل حزب الباثروك وصف المشروع أنه هندسة دستورية ملتوية. أما رئيس سيريزا فاميلوس فاتهم الحكومة بأنها لم تتقبل خسارتها لبلدية أثينا محذرة من القانون يسمح بانتخاب رؤساء بلديات بأقل من 42% من الأصوات. من جهته اعتبر من عام الحزب الشيوعي اليوناني كوتسوباس أن القانون مضلل مشيرا إلى خفض العتبة الانتخابية يخلق ضبابية حول من يمثل فعليا الأغلبية. أغلق أليكسيس سيبراس الباب أمام أي تعاون مع حزب تحالف اليسار الجزري سيريزا أوضح في مقابلة تلفزيونية له على قناة ألفا بعد تأسيس التجمع اليساري اليوناني ألاس أنه لا توجد مناصب محجوزة مسبقا لقيادة الحزب وقال هدفي ليس أن أكون زعيم المعارضة الرسمية بل أن أحكم. طالب اتحاد العمال العام اليوناني بسحب المادة الواردة في مشروع القانون الجديد والتي توسع الاستثناءات من عطلة يوم الأحد معتبرا أنها تمس حقوق العمال وتؤدي لتدهور ظروف العمل. ووجه المنقذون في اليونان رسالة قوية إلى رواد الشواطئ مع بداية موسم الصيف مؤكدين البحر يحتاج إلى انتباه وانضباط وعدم المبالغة في تقدير القدرات الشخصية وذلك خلال محاكاة واقعية لعملية إنقاذ نفذت بهدف التوعية. حالة الطقس حر شديد وعواصف مطرية مفاجئة ورياح شمالية اليوم الجمعة في بحر إيجاس تهب الرياح بقوة تصل إلى 7 درجات على مقياس بوفورت وتصل درجة الحرارة في العاصمة أثينا وفي العاصمة الثانية سالونيك إلى 34 درجة مئوية.
1: شكرا لكم على حسن المتابعة ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
2: كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece نقترب منكم أكثر.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.